رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه بوشماني اختياري تي.

وده جميشة تليجة مكاب قلمة أذكري رومي وده سيمخزن كلب جيبري مدانة ريكا دورة وانتظانة.

مرن ببيجن تهلي هذا شوش ببيجن تهلي كيف انكرن ببيجن تهلي شريم داني برتوان شديرا ببيجن تهلي دعام سر داراني دار برتا ببيجن تهلي بريخص ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رشو تاري ببيجن تهلي سوالا كرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا

از معلم خراب. عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب.

0: بياري الجوري خوستك وايا قريب يعني وقتها الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب حقر بخواز انكار بري باجير بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر
1: لا
0: ما يا ابو فعم نكر ابناء تخوزي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كامل بطفينا حتى ازفي كريم فعب كرم بدن از قربانا تمام
2: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جولي مناي
3: سيهاوة دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيا
2: کاروان ما بابری کتیله شب را شوپاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با هوز چلا پکتی نمج هر شر کناری واره ما ولات ای هوا ریچا مدوره چار هاور مدزو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدان نمایه بلدنی من میدان جبو هر

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلق على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا جريري لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزة الشاي البزة
2: جريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة
4: لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة
2: قديش بتباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزاروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

فوتين البنات غريب وغربت كاري خوابك خيلو بل بندي روميا وي بندك قرانا خالو دستي متكلب جيدر زيان خيلو

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقية تراب بسمن يمي بدس تفدوبين زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصر یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حالاته یه

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

حلو ودتمي شتلي جمك برفلك سي خير فاضي وجوابك بمشغالي من عبدو بقيري بلد تمي شتلي والدش تفوتني البلاطي غريب.

خايف يظرروا الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتك كيف سيد جرقية تراب بسمي يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب ميل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیل چنه همه پیدا من دیره سی گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها آنه سیه

0: ما حبسالي مثل ما مده يشيلو عبدالي لدري مالا بابي تم اقلو بيس من يمن يدرس اخوابي تناورش كل يوم بسر خدا توان ندكم رامي شانا قلتي ما يقولي يا ناغي وحمدي لدرد اذا حاكمي شملي اذا عربي لي كرم كم لي عربي ندان مشو بيه ترد وترد بابي راكودي بسم اذا خيال بيس من يمن درد كل بخيال جي اذا خمه ويدل اخ ويدل دلو هيدل
1: Vamos, no, no, no, no, no, no.

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستيكي دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شيب بلندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو شوفانا دي برفا قريش

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكورة بوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا قشتن جلين وناي بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزا چلا پکتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوار ريشا مدورة چار هاور مد الزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابل قد جارو اميدانا نمايا بالدليل منه ميدان جبو هرشو شقل

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزوره

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيروج لما هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين واري زيلان دنابا تلكشياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و مفانه دیده برخا قریشی

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

از معلم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

0: رحم الله رحم الله
1: بكري.
0: السلام عليكم أبي.
1: خوش قلطي بكري. عصص
0: الوزن
1: بكري.
0: لفندم
1: طيارة كل الناس أخوهم كبشة جاء خصيصي بلا قطعة شاي خوش بو كلمة تشركي هيدا بكريم هيدا.
2: لا بلا شريراني ما عم جاي خلي سوي قهوة قهوة.
3: لا يا شريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: شريري
1: قول
0: وتقول شريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا شريري لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزة الشاي البزة
2: شريري الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق ايش بطفزة
4: لميلاتي حنقي خشا دهري قمرو بطنقزة
2: قديش بتباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزاروكا همي وكا طيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب.

العالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين زكاد الهجار داش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

تراب درد خلق مال حالو تمل دنيا لكي شعبي مشور الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زيرا فتناتك كوسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيوي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانوك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیالی که کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسه یه